0: جاركي تر هاتينو لقلتان بو برنامج ام برنامج انجارة باسي لجلو كالتوري ولاتانكين اما خمان وكو كرديك لولاتي المانيا جلي كردي كالتور كباسي اكين كچون دروس كراو چون هاتو استج ميوانيك ما لقلايا او ميوانا خوي خياتا جلي كردي ادوري لالمانيا تقريبا بو دو سالي چون پرساريك لكين بس بداخو من كردي سورانم او كردي قامشلويا رجعابا لبرقوي بعربي قصاكين چون كالزود ليكتري حالي نابين. مرحبا سمية، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: شلونك؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
0: اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار، أسفة خليتك شوية تنتظرين.
1: شكرا لك. عادي.
0: أوكي سمية، اليوم أنا أريد أسألك على الملابس الكردية والكالتور والدستور مالتنا، أكو فرق بيناتهم ويا غير الدول، وهاي ملابس الكردية انتي تخيطيها مو؟
2: Welcome again our listener. Here we are in Common Voices again for today. Our theme is the traditional clothes for all around of the world. For me now I'm speaking about the Kurdish dresses that the Kurdan people are wearing it in Kurdistan. So today I guested a new, she is living in Halle Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish, Lana is from Bashur and Sumeya, she's from Rojava. That's why they don't understand the same language, because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome Sumeya to our studio here. We are happy to guest at you here.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم. أنا كتير مبسوطة معكم. يعني اليوم عادت يعني شفني.
2: Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
0: Sumeya, انت بحضرتك خياطه تخيطين ملابس الكرديه، شنو الفرق بين الملابس الكرديه وملابس الغير الدوله؟
2: Yeah, so may I have one question for you, as you are working and sewing the clothes, what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries?
1: ملابس كرديه ما في، في عندنا تقليد، ما في فرق بين العراق والكراد سوريا ولا كراد تركيا ولا كراد إيراني، بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكردية.
2: Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. On the, this Kurdish traditional clothes is like a symbol together all Kurds around.
0: زين سمية، انت خياطه، اكثر شيء شنو تخيطين، الملابس الكرديه التقليديه الرجعافة او اي نوع من الملابس الكرديه تقدرين تخيطين؟
2: سمية، I have one question to you. What kind of traditional clothes you are sewing for traditional Kurdish? Is it special for Kurd from Rojava or from Bashur, or there is a special traditional clothes you are sewing?
1: الملابس بخيط كل شيء، ما تصير كل شيء عند المرأة بالبخيطة، بس أكثر شيء بحب الملابس الكردية، إنه بحسها زينة كردية بعيد عن النوروز التقليدي. كتير كتير بحب هالشغلة، وبصلح بضيق بكل شيء، كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة، كتير بحبها. بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول، يعني بتفصلها كتير هيك على المرأة، مبسوطة يعني عليها.
2: Yes, I'm sewing the all the clothes, but I love to sewing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes. But in same time, I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something. But I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
0: سمية، أنت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية، أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟
2: سمية، I have one question to you. Which one you prefer to swing?
1: أنا بفضل ملابس حسب شو ناشر يعني شو مشتهر بالدولة مثل شو بحب العالم مثل البناطرين اللي بسوها قمصان شغلات يعني كل إنسان وحسب شلون بتقع لديهم اللي بسوها مثلا كراد اللي بسوا الشكل رفعات عربي اللي بسوا الشكل في ناس بحب الفساتين في ناس بحب التنانير في ناس بحب يعني حسب يعني كل شيء حلو يعني بيلبسوها.
2: Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
0: سمية، أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثل نقول كلاسيكي والحديث أيهما تفضلين يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
2: I'm just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
1: هلا فرق بيناتهم طبعا في فرق يعني في فرق بين القديم والجديد والقماش القديم والقماش الجديد تفاصيل تطورت يعني مثلا في شغلات تطورت كتير يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير في شغلات حلوة سراسات بتطور فيها مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
2: There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric. Yeah.
0: سمية، أنتي تفضلين إذا من تخيطين الملابس مثلاً أنتي أكثر شيء بحكم إحنا الأكراد وأنتي الكردية تفصلينه إذا أحد يجي يمس تخيط ملابس. تفضلين تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين أفضل هاي المودية القديم يعني تقاليدنا والرمز مالتنا يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم ما يختفي من قدام عينا أنت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد.
2: Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is, you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
1: هلا أول شيء طبعاً بدي أقنع الزبون يعني بدي فرجيه كل الصور كل الموديلات القديمة كل الموديلات الجديدة بس طبعاً بدي أقنعه بالقديم في الكلور القديم يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم يعني مثلاً في الكلور كتير يعني مثلاً لهلا إنه ثابت يعني جاي يعني مثلاً ودائماً هيك يقنع الزبائن مثلاً وما بيختلف شيء يعني عن الجديد يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
2: Yeah, I try to convince all the people and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide. And but in same way, I try to convince that these folklore should stay as it is.
0: سمية عندك معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا الدستور بيا بتاريخ إجا منو لبسها أكثر شيء من النسوان لو ما عندك هاي المعلومة؟
2: I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes when the women were wearing it? And if you have some information about the history of these clothes.
1: هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة يعني ما أنا جديد يعني في كتير بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة أنا بعرفها قديم أيام أجدادنا يعني قدمة.
2: I know that it's for very long old time, but I don't know exactly in which year a woman start wearing it. But I know if our grandfather and mother was wearing it. Our grandparents were wearing in these clothes.
0: سمية إحنا بالعراق الكردستان العراق إحنا عندنا الملابس الرمزية أكو مثلاً أجدادنا وآبابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونا حتى بالبيت يلبسون الملابس الكردية وأكو هاي الطاقية بالرأس إحنا نقول كلاو هذا الكلاو احنا كنا بالبيت يعني اني اتذكر بيبيتي كانت بايدها كانت تنخش عليها الزغرفه وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول اكسوارات وهي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي.
2: Yeah, so Sumaya, also I just want to add that in Kurdistan, in Iraq, for us, we have our clothes since very long time, and it's take a symbol in our life. Also, like you can, in all Sorani's houses, you will find this, which is kind of cup. It's named klau, and Kurdish clothes for the frown, and the women were wearing these traditional clothes inside the houses, and they took too much time also to make it more beauty and with more flowering and colorful. This until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
0: سمية يلا وان انت تحبين تلبسيها مخيتين اكيد ليش مخيته ملابس الكوريه يلا اكثر شيء تفضلينه وتحبينه.
2: Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself, which color you prefer to wear it?
1: هلا اللون الوان بحب كل الوان بس اللي مفضلة عندي ابيض واسود احمر كثير بحبه بحب مثلا بنسق الالوان بين بعضها يعني مثلا ازرق وابيض مثلا احمر واسود يعني حسب اني بشوف الموديل بشوف النظره مثلا شوف شو بيلبق على بعض بساوي يعني هذا yeah. نظره خياطين.
2: Yeah, I prefer all the colors but for me I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz, black and white is the best color for Sumaya.
0: شكرا سمية شكرا على الضيافة شكرا انطيتنا الفرصة حتى نسوي مقابلة وياك. شكرا اهلا وسهلا.
2: Thank you so much Sumaya. Thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together. Thanks that you give us your time.
1: ايه كمان شكرا لكم كمان كثير انا كمان بسطت فيكم بصراحه.
2: Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too.

0: کردستان او شعری بو هاتوا کاکاتی شورشی ایلولی کردستان دستی پی کردوا فاسیلی اوکرانی ام شعری نسیو بو کرد نسرا و بلام شنواری که میجوشی لسر خباتی نتوی اوکرانی هبوا و کردلی بوکی بتو دلیم خستو لگل توما لسال 1968 هر او شعر با آلای گورینی کرد اوکرانی بو تسرودی که خباتی نتوی اولاتا و دیجی شویتیکان روسکان لسال 1968 لپاریس لگوواری موچه نوی ادبی اوکرانی بلاو کراواتو اوش دقیقه کل شعرکی نسویتی بو کردن بو برانی کرد گویکان ده گورین برو برن لخوین از تیرکان ده کون زمدار لناو دولی بوندار برندار و گلدراو و تیتی ده کویت شووین یکان پرسی و هاوار و هو کرد آگاد لش فیشکا کاند بیا بلا مپاریز دستت لجانی قتل کاند وک برانی خوین بباره بسری دا بلیشاو بسر او حرام زادانه ملهورا و طالانی بزمانی گلاب بدوی لگلیان اوان تنها هر مالی تویان ناوید بطالان هاتونا داگیری بکن لیتو ناو زمانت لگلیان کورککانت دروز بکا یک یکی بیجو لگل زالمکانت جانت نرواد با آشتی لو قارمانی و لتو کشانی کاری شووین یکان بیستری دجمنی همانن بخوینی گلمان خویان قلو کرد نرخی بی پیمان خوی بدست دانت هو کرد فیشککانت بپاریزا بو اوی اوان نتوانن گلت بکن رزگار. لنگی هزکانی قین رامجینا میوان داری اوان مکا پیشت. مگر او دموی که آخر شویستی جیهان نکو تبیت چالی نمان. فاسیل 1963. ام دقوش ری بو کرد نوسی و الو کاتو که او کردانی لعراق ظلمیان لسر اکرا که او کاتی چن خباتو کینی کی کرد کوتو ته بندسی وبنهینی ام شعرین وسیو ک کاتیک ام شعره گشت د سووینه کان زانیان لناویان بر یوا دارم بدلتان به استاج او خان می اوکرانی لګل ما یا انتازیا او بوتان اخینتو دقیقه به اوکرانی
1: The Kurdish brother The mountains their soul blood soaked call resounding and cut adrift starts fall to the abyss Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, Kurd, save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. Upon these bastards of rape, sack and plunder, like blood tempest fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in concord with your tyrant, your fate to draw the wain, to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving, grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. Oh, Kurd, save your bullets, for you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, For welcome is your watchword can't exist, till where the grave lies open for him waiting, falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курдському братові. Борітеся, поборете. Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз. В пахкі долини, зранені і зрити, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої! Але життя убивців не щади. На безстроківство волі і розброю кривавим смерчем бурею впади. Веди із ними кулями розмову. Вони не прийшли тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина безстроком. З набителем не житимеш у згоді. Йому понять тобі тягнути віз. Жиріє з крові змучених народів. Наш ворог найлютіший – шовінізм. Він вірломство заручив з ганьбою. Він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої, без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, як упаде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. 1963 рік, Василь Симоненко. Ich habe gerade gehört Common Voices Radio und wir werden jetzt über ukrainische Kleidung reden. Ви щойно почули радіо Common Voices, спільні голоси. І зараз ми поговоримо про український традиційний одяг